اكس كا اف ام كوا ولن لو يبنغو متنو كوچو او نو برخرام هنگو سا وزي سي كا كي رادو كي كوا تو كا كاي سي بنغو كسا كوا سي كان كا كوان كا كي رادو كي ما سي دكي ولن جي جان تنو كوي نا كمان كالي كوا برخرام نتو تو كوي نو تايا ولن جي جان كسا وزي سي كايا دا اكو سي دكي كوا تو كاي سي متنو كوچو او نو ولن نو هنگو سا كوا سي سي كا كي برخرام نو كوان كايا da kawe tuwa kai si pangwa mtani kuchu au ngwa wala ng kwe sa njima kake a wala ngwa kwa nga kwe sida e kanusi kawe tuwa kai si mtani chungwa wala ngajitja ng kwe sa ke maunga maso tendu ita unga wala ngwa